يبغي المقا كل يوم يا شين الطبيعة يا شين الطبيعة حتى مرتوه عافا شرق طح شرق طح شرق طح شرق طح شرق طح هاي الاسمية هنعرفها ونك